Supagusu ilana deri ilitis eto datafu. Supagusu ilana deri ilitis eto datafu. أسوب الزيق أرض اسمها دوق تقى ميدين وربر غضوق بها دوقيو ولا دوق أسوب كسوب إلى نهاية.

0: شق سوف لا نادريش اديتيس ان انت ضهتفو كسوف الزير انت سمادو يا قامي ديني
1: يربطو دي هدوك يا
0: ولد
1: اتصو
0: ولد اتصو